إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 19 من الآية 27 حتى 30، والفصل 20 من الآية 1 حتى 16.

قال بطرس ليسوع: هنحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فما يكون لنا؟ قال يسوع: الحق أقول لكم، إذا ما جلس ابن الإنسان على عرش مجده لدى ولادة العالم الجديدة، تجلسون أنتم أيضا يا من تبعتموني على 12 كرسيا لتدينوا أسباط إسرائيل 12. وكل من ترك لأجل اسم بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أولادا أو حقولا ينال أضعافها ويرث حياة أبدية. كم أول يصير آخرا، وكم آخر يصير أول. لمثل ملكوت السماوات مثل رب بيت خرج سحرا يستأجر عمالا لكرمه. اتفق هو والعمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. وخرج نحو الساعة الثالثة فرأى عمالا آخرين قياما في الساحة بطلين، فقال لهم: امضوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وعاد فخرج نحو الساعة السادسة ثم نحو التاسعة وفعل فعله الأول. ثم خرج نحو الساعة الحادية عشرة ولقي قياما آخرين، فقال لهم: ما بالكم قياما هنا تقضون كل النهار بطلين؟ قالوا: ما استأجرنا أحد. قالوا: امضوا أنتم أيضا إلى الكرم. وجاء المساء فقال رب الكرم لوكيله: ادعوا العمال ووفهم أجرهم مبتدئا بالآخرين منتهيا بالأولين. أتى جماعة الحادية عشرة فنقدوا دينارا دينارا، وأتى العمال الأولون وهم يحسبون أنهم سيصيبون أكثر، فنقدوا هم أيضا دينارا دينارا. نقدوا فأخذوا يدمدمون على رب البيت، قالوا: ما عمل هؤلاء الآخرون سوى ساعة واحدة وتساويهم بنا نحن الذين عانينا وطأة النهار والقيض؟ أجاب رب الكرم فقال لأحدهم: أنا ما ظلمتك يا صاح، ما اتفقنا على دينار؟ خذ ما هو لك واذهب، فأنا أريد أن أعطي هذا الآخر ما أعطيك. أفما يحق لي أن أفعل ما أشاء بما هو لي؟ أم هي عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يصبح الآخرون أولين والأولون آخرين.

أفما يحق لي أن أفعل ما أشاء بما هو لي؟ أم هي عينك شريرة لأني أنا صالح؟

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.